عايز كاتشن باش لماردي، عايز كاتشن باش لمكردي، عايز كاتشن باش لجودي انبوز لفاندردي، عايز كاتشن باش لسامدي، عايز

سكتش ان باش لماردي ان سكتش ان باش لمكردي ان سكتش ان باش لجودي ان بوز لفاندردي ان سكتش ان باش لسامدي ان سكتش